فارق باخا دوش نات كابيتاي تشاش اللي خانا نطر فما تشاس هندوش شات برضا فانا رماسي كما كيكون ويتخبراك تيك باي خوي ماسك ورمسي لفاسك موبايا بتسيك انو غي بيسخ ما فتعاد وتشمو تسوك انك برانيت سلنا ما مودر سخت سانسي بار ما تساش سليف ما تاندر صوت الدرق.